0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالشيطان من بسم الله إلهي أنت مقصدي ورضاك صلي صلاة الله أكبر الله أكبر سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليك. السلام عليك. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما والعلي العظيم إلى أن يا ربنا سبحان الله. Bihamdillahil karim alhamdulillah ala kulli ahli wa bi kulli ahli wa bi ni'mati Allahu akbar Allahu akbar Allah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم وقال ربكم ادعوني استجيب لكم أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا نعيم حمدا شاكرا حمدا يعطي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم انا نسالك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم

شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله الكريم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل أهل وفي كل أهل من نعامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما الشاكرين حمدا يوافي نعمته مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما ربنا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن

محبتك وانتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.